Salawat jawabnya sama salawat lah. Sallallahu alaihi, siap. Siap. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. يخشفن له ويرقوا ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سريا ويحب